السنة بكت على الرئيسي وسيد المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشوا دواتنا برامسي قيبكي برامسي قصمة قيبكي سوى رسالة معلمة برامسي لو صوتها عندنا إلا يسعد مكة يجاري سوى

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.